حماة للتراث الثقافي، مئات المواقع التاريخية الخاصة بالشعب الأذربيجاني على أرمينيا بشكل ممنهج من على وجه الأرض. تؤكد المستندات الأرشيفية على أن محافظة إيروان كانت تكتظ بالمساجد والخانات والمدارس، لكن دمر جزء كبير منها أو أصبحت مظاهرها مشوهة. يعود تاريخ الممارسات الفندلية الأرمنية ضد المواقع التاريخية والدينية والثقافية إلى فترة ما قبل إسكانهم في القوقاز الجنوبي. خلال أكثر من 200 عام نفذت سياسة الإبادة الثقافية من حين لآخر ضد شعبنا. تمت تسوية المواقع التاريخية والدينية التي ترمز إلى الهوية الوطنية لشعبنا بالأرض، وتعرضت لعملية التزييف أو الدمار الكامل. بالرغم من هذه الأعمال الفندلية، فإن إنكار الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة أمر مستحيل. شهدت المواقع والكتابات المنقوشة على الحجر والمقابر التي تعكس هويتنا الوطنية دماراً واسعاً، وتعرضت لعملية التزييف. منذ عام 1988 تطورت الأمور نحو الأسوأ. من الواجب اعتبار الممارسات من هذا القبيل التي تستهدف التراث التاريخي والديني والثقافي جريمة ليست فقط ضد الشعب الواحد، بل ضد البشرية بأكملها. إن اكتشاف هذه المسألة عبر صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية والفيديوهات وكذلك وثائق أخرى يجعلها ليس فقط قضية تاريخية، بل قضية متعلقة بالقانون الدولي والمجتمع الدولي. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه رفض الحقائق التاريخية وإزالتها من الذاكرة مستحيل.

0: koruyabilmedi.
1: Mehmetini
2: هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية، الدعم الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة. تعتبر زيارة الرئيس الأوكراني الأخيرة إلى جمهورية أذربيجان من الأهداف الهامة والمثيرة للغاية على الساحة الجيوسياسية الواسعة. تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة ليس فقط من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، بل على خلفية التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة أوراسيا. تناول لقاء منفرد وموسع بين رئيسي البلدين في مدينة قبلة الوضع الحالي للعلاقات الثنائية الواسعة. عاد الرئيس إلهام أليف في مؤتمر صحفي عقب اللقاءات إلى الأثان، زيارة قام بها إلى كييف في يناير من عام 2022، أشار إلى أن تبادل الآراء التي أجراها مع الرئيس الأوكراني والاتصالات التي تلتها رفعت العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية إلى مستوى عال. قال الرئيس الأمانيف في مؤتمر صحفي في مدينة غابلة، إننا نتعاون اليوم في عدد من المجالات. أوضح بأنه تم التأكيد على هذا التعاون مرة أخرى اليوم، أشار إلى وجود التعاون في مجال الطاقة إلى جانب الحوار السياسي من بين القضايا التي نقشت اليوم. أود أن أشير بصورة خاصة إلى وجود التعاون في مجال الطاقة.

ومشاريع مشتركة. نوقشت المبادرات المشتركة. شركة النفط الوطنية الأذربيجانية تعمل منذ سنوات طويلة اليوم بشكل مفصل. لا شك أن رفع

إنتاج المشترك وبشكل عام في القطاع الصناعي بالطاقة، وقال إن أوكرانيا تلقت في الفترة الصعبة 11 حزمة مساعدات من أذربيجان، وعبر عن شكره على هذه المساعدات. إنه شكر أيضا نظيره الأذربيجاني على المساعدة المقدمة للأطفال القادمين من أوكرانيا. تتعمق العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية في الفترة الحالية، لا تزال القضايا الأمنية الإقليمية وتوسيع مسارات النقل والمشاريع الاقتصادية الجديدة تعتبر من الاتجاهات الرئيسية للتعاون. يشكل الدعم المتبادل والشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة ركيزة للتعاون اللاحق. أيها السيدة والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية، الدعم المتبادل والشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة ركيزة للتعاون اللاحق. أيها السيدة والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه العلاقات الأذربيجانية الأوكرانية، الدعم الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة. علم صوتي، الإذاعة الدولية 85.

أذربيجان القوية بقايا جديدة. الإذاعة الدولية 85 هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه الطاقة والنقل والتطور، آفاق التعاون الأذربيجاني الجورجي. ازدادت العلاقات الجيواقتصادية بين أذربيجان وجورجيا تعززا في السنوات الأخيرة وارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يجعل التطور الاقتصادي السريع وبيئة العمل جورجيا بلدا جذابا للمستثمرين الأجانب بما فيهم الأذربيجانيين، أكد الرئيس إلهام عليف أثناء زيارته الأخيرة إلى جورجيا، على أن حجم الاستثمارات الأذربيجانية في جورجيا يبلغ 3.7 مليار دولار. يرى فخامة الرئيس بأن الأسباب الرئيسية لهذه النجاحات هي الاستقرار السياسي الذي تشهدها جورجيا. إن التعاون في مجال الطاقة أحد العناصر الأساسية

يعني. وكذلك موارد الطاقة لبحر قزوين إلى الأسواق العالمية عبر جورجيا من أهمية هذا التعاون. تلعب المشاريع الضخمة مثل خطي أنابيب نفط باكو تبليسي جيهن وممار الغاز من أهمية هذا التعاون. تلعب المشاريع الضخمة مثل خطي أنابيب نفط باكو تبليسي جيهن وممار الغاز الجنوبي دورا كبيرا على المستوى العالمي، وتعزز مواقع أذربيجان وجورجيا كالشريكين موثقين بهما. من الناحية الجيواقتصادية، تتركز الدول في العصر الحديث على مسارات الطاقة والنقل والتجارة لزيادة نفوذها. من وجهة نظر هذه، تبرز أذربيجان وجورجيا إلى الواجهة كلاعبين اقتصاديين رئيسيين في القفقاس الجنوبي. عموما يعتبر التعاون الأذربيجاني الجورجي نموذجا للاستقرار والتنمية بنتيجة النهج السياسي الصحيح لأذربيجان التي تقع على تقاطع الشرق والغرب. تحولت هذه الشراكة إلى قوة اقتصادية وسياسية ملموسة لضمان السلام والتقدم في القفقاس الجنوبي. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه الطاقة والنقل والتطور آفاق التعاون الأذربيجاني الجورجي.